بابرا بالكور راجع يغروي شو دون ناجو تشالجنشيا كاتب جتشاتشين أفزا نا بابرا يشيا بالكور راجع يغروي